0: سكونت الفيمة البابا مسيرنا اللي انت في السماويات يتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون اللي تريدين كيف السمك ده فلارت السليم عليك ماريا بالجراتسيا مملية المليميك مبرك انت فوسط النساء ومبيرك الفروت تالجوفتيك جسو جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو نفتكر في حوتنا لرويت البرغاتوريو اتيوم مولاي المستريح تديا يستريحوا في الباتشي مولاي هنينا كريستو هنينا مولاي هنينا كريستو اسمانا كريستو ويلقى التالبتانا مسير اترنا الله ابن الله لفديت الدنيا سبيرتو السانتو الله ترنتا قديسة الله ويهد مقدسة ماريا مقدسة هم الله مقدسة فيرجني تالفيرجني أم تا كريستو أم الكنيسيا أم تا الهنينة أم تا الجراتسيا تالا أم التاما أم لزيت صافية أم لزيت نديفة أم مفرجني أم بلا تبا أم لتستحق المحبة أم تا لاجب أم تا البرير الطيب أم تامين خلقنا أم تامين سلفانا فيرجني كلو كاقل فيرجن التستحق كل إيمة فيرجن التستحق كل فهرية فيرجني كلو كستا فيرجني كلو كنينة فيرجني ديم مربوطة مع الله ميرة القدسية ترون تالرف بيدو تالفرح تانا أمارة تالسبيرتو السانتو أمارة تاكل جراتسيا أمارة تاكل تيبا وردة ميستيكا توري تدافي توري تالافوريو دارتا الدب أركة الربطة الجديدة بيبتا السما كوبة فيلودو صحة المردة كنت المدنبين فرشت المجرانتي فرشت المنكتين أينونة الإنسارة سلطانة الأنجلي سلطانة الباترياركي سلطانة البروفيتي سلطانة الأبوسلي سلطانة المارتري سلطانة الكونفسوري سلطانة الفيرجني سلطانة القديسين كلها سلطانة منسلة من أرلة والتبا سلطانة متلا السما سلطانة الروزاريو مقدس سلطانة الفاميليا سلطانة الباتشي حرفتالا لتنهد نبيتا الدنيا حرفتالا لتنهد نبيتا الدنيا حرفتالا لتنهد نبيتا الدنيا اتلو بالينا قديسو مالا نيطلبو او مولاي انتوجبو كسيهلنا في دال بوست قديس لمنو سمايت اللهن تا أمك ماريا للكارم نجريما وللفرانجيسك بورتيلي ولبلانترسيوني تا الفيرجن ماريا متلا السما سامن داك زمين بقايت الشرت قد كبير تا جراتسي فوقنا أتينا قلب صافية وطيبة بش ماشيين من الكماندامنتي تيك نتالمو نحبو ليلك فوق كلش ولهوتنا بحالنا نفوسنا ساكم جورناتا واحدة نجو نقودوك في الجنة بكريستو سيدنا تلاتة في مريت في جهة تلات أيام للجسم تاومنا ماريا دام في الأبار قبل ما كن متلا في السما سليم عليك ماريا بالجراتسيا مملية المليميك مبرك انت في وسط النساء مبيرك والفروت تالجوفتيك جسو سليم عليك ماريا بالجراتسيا مملية المليميك مبرك انت في وسط النساء imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu. O Marija, li tħalt fid-dinja minar teba, l-għanna l-grazzja. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żon. Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Amen.